ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

0: program. School's brand competition.
1: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع الله ناقام ومن آياته أي من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كتب بجلزي بفعوا هو مجتب القرآن
1: مجتب جاء الله
0: القرآن كتبت السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث إمبام بخاري جاليتا نبي أقام أنت وأتزوج النساء
1: أيوة
0: زي ما قمولا بأنبس أباتي
1: أباتي على
0: فمن رغب عن سنتي
1: فليس مني
0: فليس مني حديث إمبام بخاري ومنت أقانو كقبير السنة يعني تاري مبانتو وانجي
1: تاري مبانتو وانجي
0: محدث يا عبد الله بن عمرو بن عاص نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جنب الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة ومرواية دلا المرأة
1: الصالحة
0: الصالحة ومشالو مشي
1: مشالو
0: ملو يعني جوا سيزا ومشالو ملونغوف نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سانغ ابن عب محدث يا ربو خاري جريتا محدث يا عبد الله بن عباس الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سانغ تاتا عبد الله بن عباس نامو غامبا هل تزوجت واي واوسا نامو غامبا ندى يا رسول الله نامو غامبا تزوج
1: قولاتي
0: واسا فإن خير هذه الأمة أمونتوا سنغو بلونج مينو أمة أكثرها نساء يو يابيرا نابا جالانغا باتي بوينتي وانو جتوا غالو كولا غانتو وابجولي زبولي مسونا bula gachiche tugendo kula gawaneno ti mukuwasa kuno mwemuve zadde tugendo kula chi okwogera ko chovola ba omuntu wagenda maso abamanyi bagamba nti annikahu afdalul mubahati omuntu marriage afdalul mubahati bibintu ebili chechimu kuchintu ekiri permissible nga kiri mubah chikirizibwa nga kyankizo nnyo mu sharia olokuba lwaki omuntu wa kikole kisooka abagoberedde amateeka ga Allah ge twatandise nago aya ze twasome mu Qur'an abagoberedde sunna za nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: hadith ze tulabye then ekyokusatu abayagadde ekyo nabbi kye yayagala kuba nabbi yeyogerako n'agamba mu hadith sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wahubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib nze mu dunia ya mwe Allah che yanja gazamu abachala nechi
2: nakawo
0: uo buo
2: agara nyo kuhunyo uro
0: kuhunyo uro
2: Allah
0: tuwa seka sharifu
2: tuwa na chankara nye chitunda
0: so cut point wano nchoboya yenyine
3: kanecho kubina cha inzo kuwa nacho
1: itujia
2: inshallah
0: kat point wano nti oboya gadde echo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chayagala olokuba mu nemu nembufumbo genda funa mwezi zadde nabi agama nti tazawajul waluda alwaduda fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyama kat hadithi nyingi nefe waneno chetwagala omuntu kumutera kumeza ebimu kubyengere Allah byasinga okuwa abantu ku nsi kuno
1: Allah
0: lyezadde
1: ebyengere bingi Allah byagaba mu nsi ezadde Allah kuwe zadde ate zadde tesobola kujja lyokka wabawo ekisooka omukyala
0: mu byengere Allah subhanahu wa ta'ala byagaba lyezadde kyovola ba bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala bayayananga okubanga basaba Allah okulifuna rabbi habeli
1: minas salihin
0: olaba nga seka sharifu agenda ku expounding up point hiyo naye nze nine chintu chenjagala wano ku okubako chenkomentinga ko olaba mulimu ebiseera Allah subhanahu wa ta'ala mwakiririze dua abantu abasinga ekiseera ekyo tukibuusa amaaso naye Maryam nga mazo kuzaalibwa yagenda mu kafala ya Zakariya nga yamulabirira naye Zakariya buli we yayingira nga Maryam wamukumira Allah agamba fataqabbalaha rabbuha
1: biqabulin
0: hasan wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakariya naye Allah agamba kullama dakhala alaiha Zakariya almihrab Maryam yalinga wangalira wajada indaha
1: rizqa
0: yamsa mtanamu wa kubintu

0: kuchukumusi mkati nizimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kuja njabendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusi mkutu nizimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دا على الفيرم الكل يوم توابدوا

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

وزوا بسوم بك صلى الله عليه وسلم وأنهم ضالون في دينهم انت بابوزي مدين يا أبي وسفهاء في عقولهم نام جزقاوي ماتونو تشغامو جنجوكو دي سيشفوندا الله أكبر إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وبان النبي صلى الله عليه وسلم taina buyinza kubulamu bwe kwetuusaako bulungi oba okweziyizaako bubi fakaifa yamliku lghairihi ayinza atya okubeera ng'ate omulala atali ye ayina obusobozi obusobola okumutaasa n'amuziyizaako bubi oba n'amutuusaako bulungi walihatha ne ku lwekyo amarahu llahu an yaqula allah yamulagira agambe qul inni la amliku lakum قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا بقامبي سين أبو ينزا كموي بباكوسا ودو كبارو نميا قل إني لا يجيرني من الله أحد بقامبي سين أسوالا كونتا سنوم ولن أجد من دونه ملتحدا سين أبو دكروب النوى ملالا أتلي الله سبحانه وتعالى أي أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به ما يريد سنقى الله سبحانه وتعالى بنيش النجا بيا قد وكمتو ككو ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه تيري موندوا سولك بيرانك عزيز وكغلك الله سبحانه وتعالى نكسرك الله سبحانه وتعالى كم بك صلى الله عليه وسلم إذا كان كذلك بشبيرا بيشتو فمن الضلال البين Bubuze weyolef. Chambubuze weyolef. Ani yastagitha ahadu bi rasulillah. Omuntu yenu kubanga asaba Allah kumu. Asaba mbako kumutahaza. Gali mbuze. Enyonye etabuse. Motoke etabuse. Enyanje etabuse. Na ita nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Chambubuze weyolef. Ani yastagitha ahadu bi rasulillah sallam. بل هذا من الشرك ايش الشرك فلو جاء انسان مهموم مغموم الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم سمو مونتو جانغا alino buzibu obwenjawulo omukutte aina embera emuzito weredde najeri ombaka sallallahu alaihi wasallam inaita nabi sallallahu alaihi wasallam waqala ya rasul allah nagani wangu ombaka allah agithni ntahasa فإني مهموم مغموم نيني بزيبو يمين كتي نيمون بيران بي فيكون هذا شركا فيكون هذا مشركا شركا أكبر ويا بينا مشركا كود الشركة ومنين لأنه دعا رسول الله قبان غا سبيون بك صلى الله عليه وسلم ودعوة الميت نكسب وموت ومفو أن يغيثك وكبيرا نغا كتاسا نعم او يعينك وبكو يامبكو شاتيناكو بصبوزي ويابيرا الشرك وبيرا وكوز الشرك كساوم فوق كتاسا وبكو يامب وبكو جمبوزيبو بونا اويو ابيرا الشرك نورشو atuuliriza ali eyo agobera programu n'ekitiibwa nabi sallallahu alayhi wasallam talimu bwa katonda bonna tetumusaba tetumusinza tusinza allah subhanahu wa ta'ala yekka eyamutuma so si tetusinza oyo eyatumwa era kyabutamanya omuntu okusaba nabi sallallahu alayhi wa sallam era singa omuntu asituka n'agenda ku ntaanaye ti agenze kumutegeeza bizibu bye tugamba nti ekikolo ekyo kyakoze n'amukoola amutaase oba amuyambe ekikolo kyakoze abeera akoze shiriki omunene nsaba mukkirize tugende mukuwummulamuuko awo tujja okutandikira ekitundu ekirala